0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, mendengar kaum muslimin muslimat, kumandang azan duhur sudah kita dengarkan bersama. Tentu untuk Anda, pendengar khususnya kaum muslimin muslimat, selamat menunaikan sholat duhur.